قبرك سلفيزان سلعز مدنك سلين القبرك مقار لم تبنك سلوز أقرناك ديروسان وينيديوسانك قدار إيكي عشقا لنك سوين

السك قليليس لمية أدكسل يوم ويدا كي تميزن تغضليس للدنيس روح النيغب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين في الريكيس على نتعيشي غنب السيف كارسن

السك قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن وطغضنيس ندونيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون فريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن